مضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: اللي في العرس ذاك اللي في العرس لا سما وجعتنا يا

ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي، له في الحرب منزلة تهاب، طعام حسامه مهج الأعادي، وفيض دم الرقاب له شراب، هو البكاء.

0: اسمي.
1: ما عندي اي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه انت عطيها هالقد اهمية. يعني
0: من الافضل انك تحتشمي، عم باكل مش قادر اكل علقة غزة العوم اللقمة، ارجوكي انك تحتشمي.
1: قاعدة هيك انا قاعدة هيك ما حدا اله معي شي.
0: ممكن انك تحتشمي.
1: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
0: انا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
1: انا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، انا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

شو حلوين عهدير البوستال كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة

0: فتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon espoir c'est l'histoire d'un amour L'âme c'est la
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع
0: انا نبطي قوي
2: اسكت نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني
0: مين مطرب الحاجز
2: حضرته ابو اسعد فياض
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: هالرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهله الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي اعرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنيه الحزينه
1: يا اخي المنطقه ما بتنطرب الا حزينه اخ اعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط

دوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها